ولقيها راني فوقي تتعب على ولقي ده هو هو هو هي هي وين الأكل تدوين ولا تدوين ولا تدوين إيه أنا اللي فوقي تتعب على هي